0: كاين نزات جاك بلا نغاكوب كوكو فلو كامدولا سي نا كاين اكلي مكتوزو تي ماشي لاش كلكم باغلي مشي دو ميزون ترود فلون
1: فانا فامنيش نترابيك باس